يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدة وحمى.

وحملت.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي. بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
7: حياة هذا الصباح،
6: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
2: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلعيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الساعة الآن 8 صباحا.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
6: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة
0: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: وهنلاقي شغل
1: بالي معاك
2: بالي بالي بالي بالي
1: يا بولجيبين
2: علي علي علي علي.
3: لا ده انا لازم اعمل قاموس للهجات
1: وحياه

0: شفتوا كيف كان عم يطلع فيا لما قال غيرك ما يحلالي؟
1: الحنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى،
0: هيكون هذا اللي بيقولوا له الحب من أول نظرة.
2: سمعانة فيه
1: يا شباك حبيبي عيني جلاب الهوى.
3: أنا المقصود بالمحاضرة؟

0: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
1: البلدة القديمة من الخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفغة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات، تبقى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، وتتراوح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبقى بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
0: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيما الفوار والعروب.

0: الخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ست نصارى زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة إسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخلله ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابن إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصا في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبدا، وبيقول أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة. طبعا التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريبا ألسنة يوميا عندنا قمح مجروش جريشة يعني، وقمح نوعية معينة، مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام، اثنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هوني وبيعمل عليهم مقلوبة.
0: انت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الساعة الآن 9 صباحا.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم أياماً مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
6: ألو وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ألو مرحبا.
1: ألو
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 10 صباحاً.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: الساعة الآن 11 صباحاً.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، راح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح راح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أرحم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله، مكملين الحصن، مكملين مع قصص سورة الكهف الممتلئة بالحصون اللي بتحمينا من فتن الدنيا اللي بنشوفها وإحنا في رحلتنا لرب العالمين سبحانه وتعالى. قصة النهاردة من أجمل قصص القرآن ومش واخدة حقها ما بين المسلمين، يمكن لأنها قصة قصيرة لكنها ممتلئة بالحصون اللي بتحميك من أهم هدف للشيطان. الشيطان هدفه الأكبر إن الإنسان يعيش متمرد على ربنا. ربنا بيقول من كلام الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هدف الشيطان الأكبر ألا ترى نعمة الله عليك، فتعيش متمرد على ربنا سبحانه وتعالى، ما تعيش بعين الامتنان وحال العبد الشاكر لربنا. وعايز أفكركم قبل ما أبدأ قصة النهاردة إن سورة الكهف بدأت بتجهيز قلوبنا إن إحنا نقرأ السورة وإحنا ممتنين جدا لربنا. فبدأت بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قصة النهاردة هي قصة صاحب الجنتين، نقرأ وبعدين نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى بعد انتهاء قصة الكهف والوصايا اللي بعد قصة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. واحدة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى بيكلم مشركي مكة اللي قالوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: اطردوا الفقراء دول، أما يؤذيك ريح هؤلاء الفقراء عشان نقعد نتكلم معاك ونسمعك؟ فينزل القرآن بيكلم مشركي مكة إنك خد بالك، مقاييس الناس مش بالقرش اللي معاه، مش باللبس، مش بالجزمة، مش بالشنطة، مش بالعربية، مش بالبيت اللي ساكن فيه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا محمد اضرب لهم مثل اتنين: واحد متواضع يرى نعمة الله عليه بل يرى المنعم، وواحد مش شايف غير نفسه. وتبدأ القصة. كانوا أخين، والأصل إن هم أصحاب مش أخين. الروايات اللي ذكرت إن هم أخين روايات ضعيفة، لكن القرآن بيقولون هم أصحاب. واضرب لهم مثلا رجلين، والقول الأقوى عند العلماء إن هم حقيقي، دي قصة حصلت مش مثل القرآن بيضرب. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا، الله اللي عمل كل حاجة، جعلنا لأحدهما جنتين. الجنة هي البستان المختفي اللي جواه بسبب السور، أي حاجة فيها جيم ونون معناها الاختفاء، الجنين عشان مش شايفينه في بطن الأم، والجن احنا مش شايفينه مختفي عننا، والجنة لما تخشها انت هتبقى غرقان في نعيم ربنا سبحانه وتعالى. فالجنتين يعني بساتين من الزرع حواليها أسوار عالية، بس الأسوار المرة دي من النخل، عشان يبقى حتى السور من فضل ربنا منتج وشكله جميل، وكمان بيطلع بلح يعرف يبيعه ويشتري. قال تعالى: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. البستانين بتوعه مش بينهم صحراء ولا طريق، بينهم زرع البستانين. وجعلنا بينهما زرع، كلتا الجنتين آتت أكلها. ربنا إدى أمر لكل شجرة، لكل نبتة تجيب أقصى إنتاجية بأمر من ربنا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص. وافتكر كلمة لم تظلم إنها أطلقت على النبات اللي استجاب لأمر ربنا سبحانه وتعالى، فعمل دوره ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا. فجرنا، شوف ربنا سبحانه وتعالى هو واحد لكن يتكلم بضمير العظمة، جعلنا فجرنا، لأن الإنسان اللي عنده بستان بيبقى قلقان، أسقين نين؟ هل ممكن يبقى النهر بعيد؟ ده النهر مش بعيد ولا حاجة، مش هنكلفك، جوه البساتين بتاعتك هنفجر لك الأنهار. فالطبيعي إن الإنسان ده كل ما يشوف رغد العيش والراحة أن يسجد لله ويكون أكثر الناس حياء من الله وخدمة للخلق. لكن يبدو أن هذا الإنسان كان يرى النعمة وهو في حال الغفلة وليس في حال اليقظة والعبودية، ولكن ربنا نجده وسطره بواحد صاحبه فاكر ربنا. ويستكمل القرآن حكاية حال صاحب الجنتين اللي كان عنده صاحب لي بسيط الحال، كان فقير. قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شفت البداية دي للآية، ركز فيها قوي، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كان له ثمر، يعني شاف إنجازه، شاف الأتشيفمنت بتاعه. والثمرة هي نهاية المجهود، الأرض والزراعة ويصبر، طلعت الثمرة يشوف حاجة من الاتنين، يشوف ربنا وفضله اللي خلق له الجنتين دول وفجر الأنهار، يشوف نفسه. وأجمل حاجة لما ربنا ينقل لنا حوار لناس كانت بتتكلم مع بعض ويحفظه في القرآن، لأن كل البشر المليارات بتتكلم، كون إن ربنا يدخلنا البستان فيه اتنين أصحاب بيتكلموا ويسمعنا حوارهم، يبقى كل كلمة بيقولوها بتدل على حال القلب، وربنا عايز يورينا حال القلب ده. قال تعالى: وكان له ثمر فقال. إذن أول ما شاف إنجازه القلب شاف حاجة، واللسان ترجم اللي جوه القلب، القلب شاف نفسه، شافش ربنا. وبالتالي كان الكلام: فقال لصاحبه وهو يحاوره. كلمة يحاوره يعني كان حوار هادئ، كانش فيه خناقة، فيش نزاع، ده كلامه العادي وهو بيتكلم مع صاحبه. وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أؤمر، أنت عايز إيه؟ أيوة، مطلوب إيه لما تقول لصاحبك: شفت أنا معايا فلوس أكتر منك وعيالي أكتر من عيالك، ولا رجالتي؟ لأن كلمة نفر من ينفر لك لما تحتاجهم، فيا إما عياله كما في بعض التفسيرات، يا إما يعني إيه الرجالة بتاعته. أيوة، عايز إيه؟ العلماء يقولوا إن الإنسان اللي ما عندوش أمان روحاني، مش موصول بربنا، الأشياء اللي بيكتسبها في الدنيا لا تسبب له الأمان، لأن أصل الأمان بيكون في القلب، والقلب ده ملك الرب. فاللي مش حاسس إن ربنا سنده في الدنيا لأنه مش موصول بربنا، بيعمل سلوكيات سماها العلماء السلوكيات التعويضية، بيبقى عايز حد يطمنه إن أنت على فكرة احنا شايفين أنت معاك إيه، أنت جامد قوي على فكرة، ده كتير قوي، حلوة العربية دي، حلوة البيت ده، حلوة الجزمة دي، حلوة الشنطة دي، كأني مستني حاجة تكمل النقص الداخلي والفراغ اللي المفروض يكمل بوصلي بربنا وإحساسي إن ربنا شايفني وراضي عني. هذه السلوكيات التعويضية بتظهر في المفاخرة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. خليك متواضع، لا ترى إلا الله، هو صاحب الخير كله، ألا له الخلق والأمر؟ مش محتاج تتفاخر بحاجة، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مش محتاج إنك أنت تقول أنا عندي. شوف أحد الصحابة النعمان بن بشير يقول إن للشيطان مصالي وفخوخا. المصالي اللي هي الفخوخ اللي بيصطادوا فيها الطيور، الطير ينزل ياكل حبة يقوم الحاجة مسكاه. إن للشيطان مصالي وفخوخ، وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعمة الله. أفتري عليك بقوتي ولا بمالي ولا بجاهي، البطش بنعمة الله، والكبر على عباد الله، والفخر بعطية الله. افتخر عليك، على فكرة أنت قليل وأنا كبير، أنت ما عندكش وأنا عندي، ساكن في شقة ولا في فيلا، نوع عربيتك إيه؟ كأني بفتح موضوع عايز أشوف منك دلائل الانبهار عشان ده يطمني إن أنتوا واخدين بالي إن أنا جامد قوي. كل ده يدل على إنسان لا يرى الله سبحانه وتعالى. قال: والفخر بعطية الله والهون في غير ذات الله. إن الواحد يبقى مصلحجي كده وبينافق عشان ياخد المصلحة من الناس. وبالتالي رب العالمين هنا بيقول: وكان له ثمر. ولكن للأسف يحكي ربنا نفسية الإنسان ده، هذا الثمر لم يجعل الإنسان ده يشوف ربنا، إنما كان شايف إنجازه، والإنجاز لا يكفي لإحساس السكينة، فطلب بالسلوكيات التعويضية إن حد يقول له ياه ده أنت جامد. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

أنا لسه مكمل مع حضراتكم في تحليل نفسية صاحب الجنتين اللي من غير ما حد يتكلم معاه في أي حاجة ولا يسأله أي سؤال، جاب صاحبه قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لأن ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا القول ده عشان نتأمل فيه ونتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ العلماء عندهم ما يسمى بالديفنسيف نارسيسيزم، النرجسية الدفاعية، إن البني آدم يبقى حاسس بالتهديد إنه مش متشاف ومش متقدر بشكل يليق بنرجسيته أو بكبره، فيبدأ يبحث عن التقدير مش بخدمة الناس ولا بدعم الناس ولا إنه يكون إنسان رحيم ولا في ظهرك ولا سندك، إنه يحقر منك. وذكر في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. اوعى تكون بتكرم خلق الله عشان يفخمك ويعظمك، ولو ما فخمكش تفكره بأنه هو في يوم من الأيام كان غلبان وانت اللي ساعدته، وكان مش لاقي يأكل وانت اللي وقفت جنبه علشان تشوف منه خضوع. يسموها النرجسية الدفاعية لما فجأة انت يطلع منك سلوك في إخضاع لمن أمامك من غير ما حد يكلمك ولا يقلل من شأنك. فنده لصاحبه وقال له بقول لك يا صاحبي، أيوة نعم اتفضل، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حصنك إنك ما توصلش لده لو ربنا وسع عليك، لأن ما فيش حد فينا كبير على الكبر والعجب، والكبر والعجب دي كسوة إبليس، حال إبليس اللي يحب يكسيك بيه عشان ما تشكرش ربنا سبحانه وتعالى، وتحس دايما أنت عندك استحقاق عند ربنا وأن ربنا لازم يعمل لي كده، وهذا هيجي بعد شوية في كلام صاحب الجنتين. حصنك هو التوحيد. الإمام القشيري في كتابه شرح أسماء الله الحسنى يقول التوحيد إسقاط الياء. التوحيد إسقاط الياء، يعني ما تقولش بيتي، ما تقولش كتابي، ما تقولش جسمي، ما تقولش أي حاجة فيها ملكية. إنما كان زمان بعضهم يقول البيت، الدابة، الكتاب، ويسقط الياء. وطبعا مش بيقول حرام، وفي الآخر يعني أنت من حقك أنك أنت تقول كده، سوى بيكلمك ألا ترى في الكون مالك إلا الله. رب العالمين بيقول في سورة ياسين أنت عارفها، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يعني أنا ملكتك الأنعام دي فتقول ده حصاني أو ده جملي، خلاص عشان الحقوق اللي ما بينكم، بس ربنا هو اللي خلقها. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وإيه كمان؟ وذللناها لهم. الجمل واخد أمر من ربنا يسمع الكلام ويطاطي على ركبته كده عشان تركب عليه، والفرس وسائر الحيوانات اللي أضخم وأقوى من الإنسان، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. إيه ختمة الآية؟

شوف سلوكيات تأكيدية وتعويضية من الناس، فمحتاج أحط لك مفتاح عربيتي وأحط لك شاف شنطتي وأحط لك حاجتي بحيث تبقى باصص كده، فأبدأ أخد قيمتي من جزمتي ولا من أشياء. خد بالك أنت أيها المؤمن الصالح اللي بتعمل قيمة للحاجة في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن إحنا ما ناخدش قيمتنا من حاجة إلا من ربنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، فلوسي حاجتي، خد بالك اوعى ما تكونش شايف أنا في أنهي مستوى، مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ما أنت لما تروح عند ربنا في القبر الأكل واللبس ده خلاص راح، يتبع الميت إلى قبره ثلاث: أهله وماله وعمله. فيذهب عنه يروح أهله وماله، عربيته اللي كانوا جايين بيها، ويبقى معه عمله. فأنت خلاص أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. الصدقة بيخرجها الإنسان اللي حاسس بدوره وأنه واجب عليه يكرم اللي حواليه، مش الشخص اللي عنده النرجسية الدفاعية اللي عايز يأكد لك أن إحنا مش زي بعض. وده حال صاحب الجنتين اللي قال لصاحبه من غير ما حد يكلمه كده: تعالى ما أقول لك أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مستمرين في تفاهم وتدبر ما وراء أقوال أصحاب القصة النهاردة، قصة صاحب الجنتين، ما وراء الأقوال دي من عقائد ومفاهيم بتعبر عن حال القلب، لأن ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا الحوار ده والأقوال دي عشان نتأمل ونتدبر فيها، لأن اللسان مغرفة القلب، فالكلام يدل على أحوال القلب. قال تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مش بس كده، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. العلماء في التفسير يقولوا خد صاحبه قال له تعالى ما أوريك حاجة، وقام داخل بي جنة من الجنتين، بستان من البساتين. الإمام الزمخشري دي كلمة حلوة قوي. علماء بيقولوا مش ربنا قال ده جنتين، ليه دخل جنة واحدة؟ فبعضهم قال ما ينفعش يخش الجنتين مع بعض، يعني البستانين مع بعض. وبعضهم قال كان فيه بستان لأسرته وأهله، وبستان اللي فيه يعني ممكن الناس تخش وتتفرج عليه. لكن الإمام الزمخشري قال لا، قال دي جنته، دي بغيته، دي الجنة اللي بيحلم بيها وما عندوش رؤية أصلاً إن في جنة في الآخرة، وبالتالي غايته من الدنيا شوية الزرع ده، فسماه جنته. ودخل جنته وهو الظالم لنفسه، قال لصاحبه إيه؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبداً. بقول لك يا صاحبي، شايف السيطرة، شايف الجمدان اللي أنا فيه؟ ما أظن تبيد يعني تفنى وتنتهي، مستحيل الإنجاز الكبير يضيع. ليه ربنا قال ظالم لنفسه؟ لأن النفس اللي ربنا خلقها جواها مخاوف ما تنيمش، حتى لو البني آدم تظاهر إن هو جامد قدام الناس وده وش كده إن هو يعني فاهم ومسيطر، لما بيقعد لوحده، لو يعرف يقعد لوحده، هتلاقي حياته صعبة جدا جدا في أفكاره. وده شيء ربنا قال عليه كده، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإحنا مصدقين ربنا، حتى لو كانت الصور اللي على السوشيال ميديا ولا الشكل اللي بنشوفه ممكن يبقى مبهر لمن حاله نفس الحال ده كده والعياذ بالله، لكن في الآخر إحنا مصدقين حال القلب اللي ربنا شايفه وقال عنه في القرآن. ظلم النفس إن أنا أنسيها رؤية ربنا، فبقى دايما قدام الناس جامد بس أنا عارف إن أنا مش مسنود، وعارف كويس قوي ان انا هش جدا وضعيف جدا، وبداري على الهشاشه دي بالصوت العالي والفخر قدام الناس، زي ما جاب صاحبه قال له تعالى اما اوريك السيطره اللي انا عملتها. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا. العلماء في علم النفس يعلمونا ان ده اسمه وهم السيطره، ان البني ادم، شوف بقى الحته اللي جايه دي، افتح لي قلبك، يعني البني آدم لو قعد فترة من غير مشاكل يتوهم إنه مسيطر. بعضهم قال في بحث أجرته بعض الجامعات إن لو حد عدى عليه 5 سنين
من الفاينانشال سيكيورتي، الأمان المالي.

0: افتكر انه مسيطر وان الظروف مش هتتغير. يعني بلغه تدنا لو استمر لطف الله عليه واتستر وما حصلتلوش مشاكل يتوهم انه مسيطر وان ده بدراعي وقوتي. عشان كده اقول لك على حصن مهم جدا جدا جدا، ستر الله يحتاج لوصل مع الله. لو ربنا سترك فانت ماشي مستور وبتحقق انجازات والناس بتشكرك وبدات تتعرف في شغلك والقرش يجري في ايديك وعندك كارت بتحطه في الحيطه كده بيطلع فلوس كده من مش عارف الديبت ولا الكريدت كارد، واحده واحده بس. لازم مع الستر ده يبقى في وصل، لازم الروح تبقى موصوله بربنا، وممكن تعرض نفسك تبقى الشخص اللي ربنا قال عليه يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. هنا كافر عكس الشكر، مش عبد الأصنام. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني ما خدتش بالك نعمة ربنا وبالتالي ما شكرتش ربنا سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يحكي عنه ربنا في القرآن، يقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل أحواله بيقول يا رب، ثم إذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي ربنا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من إسراف الإنسان على نفسه أنه ما يكونش موصول بربنا فشطانه ينسيه فكرة أنه ماشي بستر الله. عشان كده يحصنك من الخير اللي في إيديك والنعمة اللي في إيديك والكرم ولطف ربنا المستمر من غير مشاكل، يحصنك أنك أنت يبقى ليك رحلة روحانية فيها ذكر. ما تنساش إنك لما بتصحى من النوم بتقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ما تنساش إنك حتى لما تخش الحمام تعمل زي سيدنا عمر بن الخطاب، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في جسدي منفعته وصرف عني أذاه. ولا يرى إلا الله في تفاصيل حياته اللي اعتاد عليها، هو مش ناسي ربنا سبحانه وتعالى. فالستر واستمرار لطف ربنا والفتح اللي ربنا فتحه عليك يحتاج لوصل روحاني يحميك من العجب والكبر بتاع صاحب الجنتين. سبحان من فتح لأهل الصدق باب القبول وجعل التواضع بالنعمة على خلقه سببا للوصول. اللهم إنا نسألك التوفيق لصالح الأعمال وأن تجعلنا من الراضين بالمقسوم من الأرزاق، وطهر قلوبنا من أي كبر أو رياء أو نفاق. اللهم إنا نعوذ بك من التكبر بالنعمة أو جحودها، واجعلنا يا ربنا من الشاكرين لنعمتك، المقرين بفضلك، الغارقين في كرمك، الراضين بقضائك يا رب العالمين ويا رزاق العباد وراحم المساكين.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن. عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
8: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
8: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني،
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: الساعة الآن 1:00 ظهراً. إلعيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، راح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح راح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: إنه على راديو حياة 100.8.
4: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.
5: الساعة الآن 2:00 مساء.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق. راح يترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، خلال ساعات الصباح رح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين، لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
9: إنها الثالثة مساءً.
10: الأرصاد في درجات الحرارة
11: حتكون
10: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، راح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح راح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
4: الجرافة الأولى تم إحراقها بسبب الفيروس.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
5: الرابعة مساء،
6: الأرصاد في درجات الحرارة
7: حتكون،
6: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، راح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح راح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة والهو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
3: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0 حلو.
3: حبيبي
2: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: إنها الخامسة مساء الآن.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، راح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح راح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية. متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
7: التوقيت الآن هو 6 مساء.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: الأرصاد في درجات الحرارة
12: حتكون
11: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، راح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح راح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2006

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
6: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: إنها الثامنة مساء.
7: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
5: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: التاسعة مساء الآن.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: إلعيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
2: افتح حياة FM. اسمع ركز، راديو حياة 100.8.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
8: يا ريش

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: سعود.
1: بس أنا شطور.
0: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
0: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: بحبك مليون بحبك عم بضحك للكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له